الحمد لله القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقال الله سبحانه وتعالى: يا

ومح اللهم أدامة السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا أثابكم الله ربات دان لرس الصاف صلي فرض الجمعة ركعتين إماماً لله تعالى الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بسم الله.

تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله أكبر.
1: سبحان
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر.
1: التحيات المباركة الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى شهاب الله وأشهد أن محمد كما صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: والحمد لله الذي لم يكن قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أن

0: إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها البعض إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم Syukur Alhamdulillah rekan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 21 Ogos 2026. Rakan pendengar yang dihormati, marilah sama-sama kita ambil iktibar daripada khutbah yang telah disampaikan oleh khatib sebentar tadi, iaitu jadi sentiasalah memperbanyakkan salawat menghidupkan sunnah dan mendalami sirah baginda sebagai panduan hidup beriman dan berakhlak mulia. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan itu sekian saja siaran langsung dari solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini bersama dengan rakan-rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Airul, Encik Ifraj dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Ijal.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

باب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.